الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالموت واعظا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Ada satu kalimat yang hampir semua orang hafal. Kalimat yang sering kita dengar ketika ada kematian. Kalimat yang sering kita ucapkan saat kehilangan. Dan kalimat yang terkadang keluar dari lisan namun tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hati, yaitu kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang artinya sesungguhnya

0: amando.
1: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له للضم لمن جهر وكفر. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا النار ولو بشق التمر. إن الله أمركم بأمر عبادات في نفسه وثنى لملائكة بكرسي. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعني كلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسلاسل والمحنة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على من حمد الناعم، أمن يوافي عنك المزيد، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تنقم بنا بها جميع الأموال والآفات، وتقبل لنا جميع المهاجر، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك للدرجات، وتبلغنا بها قصر غاية جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك برحمتك وعزاء ومغفرة والسلامة من كل والظلمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودم